0: الدموع واذا جفاف العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في اعراض بحال مثلا تقرحات في القرنيه مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمه هي هذا الابيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثره هذه الاشعه ديال الشمس اللي هما لي فيلترا فيولي تيقدر يتكون لنا ما نسميه بالضفره. دونك هاد الضفره او بالفرنسيه تنقولوا لو بتيريجو، هي واحد الشحيمه كتزاد فوق الملتحمه ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الاشعه الفوق البنفسجيه. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا للوسط القرنيه، وفاش كنزولوها بالعمليه الجراحيه تقدر تخلي اثر في القرنيه اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفاداو اننا نوصلوا هذيك المرحله ان هاد الضفره توصل حتى الوسط القرنيه، يعني خصها تزول في الاول. عندنا عاوتاني القرنيه واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهاد الاشعه زائد في الرؤيه. دونك فاش تعرضوا الاشعه فوق بنفسجيه بطريقه حاده تتقدر تجينا واحد الالتهاب حاد في القرنيه اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هذا الالتهاب الحاد هذا تيقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيره، والعلاج ديالو تيكون شويه طويل. زائد المشكل اللي قلنا ديال الجفاف ديال العين يقدر هو في ان سيركل فيسيو داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنيه داكوغ. دونك دابا حتى الان كنهضروا غير على سطح العين، هذا الشيء كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البيلاوريه. هاد العدسه البيلاوريه عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤيه عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب اشعه الشمس المفرطه اللي هما لي جول ترافيولي كيقدر تعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسه او ما يسمى بالجلاله اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الاشعه فوق البنفسجيه. دونك عندنا هادو دونك الاعضاء اللي شفنا، زائد عندنا الشبكيه جات لورد العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بين الدماغ. دونك هي واحد الحاجه اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتراو القدام القرنيه والعدسه البيلاوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكه اللي مهم جدا للرؤيه، حتى هو يقدر يتاثرنا بهذه الاشعه. دونك الا شفنا بان اشعه فوق البنفسجيه هي غير مرئيه ونهمل زعما خطورتها، ولكن راه كتاثر على هاد الاعضاء كاملين اللي شفنا وكل واحد بالحده ديالو بالدرجه ديالو.
1: نعم، يعني هنا لابد وضروري انه نديروا النظارات الشمسيه. نعم. وشكون هما الاشخاص اللي بحاجه انهم يرتديوا النظارات الشمسيه؟
0: دونك كما شفنا بان العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع، دونك اي واحد معني بالامر سواء كان كبير او صغير جميع الناس ضروري ما يحميو العينين ديالهم بالنظارات الشمسيه طبيه واقيه، بالاخص نقول بالاخص الناس اللي معرضين للخدمه مثلا في الهواء الطلق، زائد ما نساوش الاطفال. دونك الاطفال كتكون عندهم عين حساسه، والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم، ولكن هادشي كيخص جميع الناس. اي انسان اللي باغي يحافظ على صحه العيون ديالو من الافضل كما كنحافظوا على الجلد، على صحه الجلد ديالنا من الاشعه تنديروا واقي الشمسي، كنديروا قبعه العين كذلك خصها وقايه.
1: غادي نوقف معك عند واحد النقطه، قلتي النظارات الطبيه، ما خطوره استعمال النظارات الشمسيه الغير الطبيه او المقلده؟
0: دونك كنلاحظوا
1: كتكون بسعر رخيص.
0: اي دونك كنحظوا ان بزاف الناس دونك هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند اي واحد، الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش زعما صالحه، واش واقيه، واش طبيه، كيديوها غير في المظهر، غير في الشكل، غير في الاسم، غير واش جات مع وجهي، واش اللون عجبني، الوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحه العيون ديالنا.
1: شكرا لك دكتوره ساره سعيدي، اخصائيه في طب وجراحه العيون.
0: شكرا جزيلا، الشرف كان ليا.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. حمايه العين لا تبدا باختيار نظاره جميله، بل باختيار نظاره توفر حمايه حقيقيه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030. وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعة تفيلالت، وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
4: ريم راديو.
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هنا انتري ندوا ايفيتي ندوا بار انتري لا هنا انتري تيوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تيوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: Rime Radio. Rime Radio.
2: الخبر من المصدر.
6: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
4: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
11: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية بالتركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
5: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
12: هاد التجربة ديال هاد الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب، يعني كان من قبل الا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينيه خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسه الفهد العليا وجامعه عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصه باش نقراو ماستر في المغرب.
13: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفره نوعيه اللي كتساهم في ترسيخ اللغه الامازيغيه وتكوين اطر ذات كفاءه وجوده عاليه في ترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
5: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواذيبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
16: بلونغيا أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
15: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن، وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
15: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86، وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي، بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030 والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
14: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
19: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
20: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
18: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
0: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
5: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
1: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
22: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
5: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه.
14: الاذاعه الاقرب اليكم اذاعه الاخبار المغربيه. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
24: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
25: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
24: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
4: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
23: ريم راديو،
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضلية التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضلية التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
23: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
23: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة، تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء، سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
26: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا ضد الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103/13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
11: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
23: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
23: غيم راديو.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصر عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
6: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
3: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
4: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
3: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
5: لحد التبادل

0: يكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوز. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة

0: الملاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030، وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق وجهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش أسفي وجهة درعة فيلالت وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة. غيم
1: راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم.
2: للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخذ من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم، فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة، وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم، وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار. ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية. وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته، وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان النتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية. والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله، لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه، بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحو قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ميمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيو طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا، أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل إيمانه بالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية، وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
3: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية، وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
2: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
3: حاضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
4: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف أقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
6: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
1: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
5: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني
7: من أنحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
1: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
9: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا بدأ بالدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
1: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
0: ريم راديو.
10: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. الخبر من المصدر.
1: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
7: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
6: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
1: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
1: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030. وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعة فيلالت، وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
7: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
6: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
8: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
9: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
6: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
11: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية، التركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
6: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
12: هذا التجربة ديال هذا الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا، بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب. يعني كان من قبل إلا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينية خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسة الفهد العليا وجامعة عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصة باش نقراو ماستر في المغرب.
13: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفرة نوعية اللي كتساهم في ترسيخ اللغة الأمازيغية وتكوين أطر ذات كفاءة وجودة عالية في ترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
6: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية، حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
14: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
6: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
15: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
6: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
3: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغربي للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري، وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي أظهر نمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
17: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
2: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5%، مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل، ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف، أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة، فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
3: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم، رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف نهائي. وعلى الصعيد الإفريقي، واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كانت تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
3: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب.

0: في النظام العالمي للأفضلية التجارية، التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية، الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
4: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على على على على على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
5: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
3: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
1: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
0: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من قرسيف حيث تنظم جمعية أدرار يومي 28 و29 يوليو الجاري فعاليات الدورة 15 لمهرجان أصوات أمازيغية تحت شعار الثقافة الأمازيغية في خدمة القضايا الوطنية. ويأتي تنظيم هذا الحدث الثقافي والفني تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وجماعة قرسيف بتنسيق مع جمعية تمكين للتنمية وجمعية أزماي إيديستوان. يحتضن شاطئ سيدي العبد بالهرهورة الدورة 17 لمهرجان سيني بلاج من 21 إلى 26 يوليوز، ويكرم المهرجان الذي تنظمه جمعية الفن بلا حدود الفنانين رشيد الولي وأنس الباز وعائشة مهما تقديرا لعطاء غزير ومتنوع في السينما والتلفزيون. ويشمل المهرجان الذي يفتتح عروضه بفيلم للمخرج جواد الخوضي تنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة لمدارس السينما. يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة هذه المرة ما بين 22 يوليوز والثاني غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق تزامنا مع فعالية هذا المهرجان، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم أزيد من 20 لوحة فنية تحتفي ب23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. شكرا لكم وفي أمان الله.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي، ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86، وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي، بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس، ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق.
7: وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية، إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
9: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا بدأ الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103/13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
0: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
12: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق أليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026.
7: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
15: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
7: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي تروم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بلعيد بوغادير.
1: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
16: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
17: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
16: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
18: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق إيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
16: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
2: أخبار المغرب والعالم.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
20: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب في واحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
21: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
16: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
20: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
16: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
22: لأن المعرفة
3: المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
22: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على على على على على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
23: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
6: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
0: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة صفقة الفرنسي كونتينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و 56 جزءا من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام. بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل. تراجع كمية الأمطار 27% خلال النصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل: لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفتها مياه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16,740، كما أشار إلى وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5 على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء المناخ أوضحوا أن بعض مناطق النمسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، بينما أشارت تقارير إلى أن تعويض العجز في كميات الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري يتطلب هطول 160 لترا إضافيا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة. الشركة والمشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب أشارت بأن العام الجاري يشهد جفافا شديدا وانخفاضا في معدل هطول الأمطار بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء. انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخرا أثر على حركة الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: واصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف نهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت ثلاثة مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
8: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة هذا اللقاء الذي نظمته جمعيتا تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
13: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
12: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
14: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
24: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى ليقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية للشباب في الأقاليم ديالهم.
12: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
17: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
25: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية بالتركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
18: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
3: هاد التجربة ديال هاد الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب. يعني كان من قبل إلا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينية خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسة الفهد العليا وجامعة عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصة باش نقراو ماستر في المغرب.
15: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفرة نوعية اللي كتساهم في ترسيخ اللغة الأمازيغية وتكوين أطر ذات كفاءة وجودة عالية في الترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
18: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية، حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
16: ريم راديو. ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية. الأخبار المغربية.
16: ريم راديو.
19: ريم راديو.
5: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030، وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي

0: المحمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمج لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86 وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030 والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أهلا بكم. النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
3: شكرا. مرحبا بكم تنتوما. شكرا على
2: الاستضافة. مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
3: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي صنعته

0: نسموهم لي زولترا فيولي. هما واحد الاشعه كهرومغناطيسيه غير مرئيه بالعين المجرده، ولكن الاثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعه من الطبقات، وهذه الاشعه هذه فيها مجموعه من الانواع، فيها لي جي في ا، لي جي في بي، اي لي جي في سي. دونك لي جي في ا هما اللي تيتواجدوا بكثره فوق سطح الارض، لانهم كيستطيعوا انهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقه الاوزون، وكيخترقوا ايغالمون تيز الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثره. عندنا لي جي في بي كيتواجدوا بواحد النسبه ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جي في سي ما كيتواجدوش بزاف، لانهم لا ماجوريتي كيتفلتخاو في طبقه الاوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي اكثر. هاد لي جولترا فيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعه من الطبقات يقدروا يتاثروا بهذه الاشعه هادو. دونك عندنا اولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع طونسي داير بي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الاشعه المفرطه يقدر يوقع لنا تبخر ديال داك الدموع، واذا جفاف ديال العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في اعراض بحال مثلا تقرحات في القرنيه مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمه. الملتحمه هي هذا البيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثره هذه الاشعه ديال الشمس اللي هما لي جولترا فيولي تيقدر يتكون لنا ما نسميه بالضفره. دونك هذه الضفره او بالفرنسيه تنقولوا لو بتيريجو، هي واحد الشحيمه كتزاد فوق الملتحمه ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الاشعه فوق البنفسجيه. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا الوسط القرنيه، وفاش كنزولوها بالعمليه الجراحيه تقدر تخلي اثر في القرنيه اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفاداو اننا نوصلوا هذيك المرحله انها الضفره توصل حتى لوسط القرنيه، يعني خصها تزول في الاول. عندنا عاوتاني القرنيه. القرنيه واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهذه الاشعه، زائد في الرؤيه. دونك فاش تعرضوا الاشعه فوق بنفسجيه بطريقه حاده، تتقدر يجينا واحد الالتهاب حاد في القرنيه اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هذا الالتهاب الحاد هذا تيقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيره، والعلاج ديالو تيكون شويه طويل. زائد المشكل اللي قلنا ديال الجفاف ديال العين، يقدر هو في ان سيركل فيسيو داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنيه داكوغ. دونك دابا حتى الان كنهضروا غير على سطح العين، هادشي كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البلورية. هاد العدسه البلوريه عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤيه عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب اشعه الشمس المفرطه اللي هما لي جولترا فيولي كيقدر تعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسه او ما يسمى بالجلاله، اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الاشعه فوق البنفسجيه. دونك عندنا هادو دونك الاعضاء اللي شفنا، زائد عندنا الشبكيه. الشبكيه جات اللور ديال العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بالديماغ. دونك هي واحد الحاجه اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتخاو القدام القرنيه والعدسه البلوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر. دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه، ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكه اللي مهم جدا للرؤيه، حتى هو يقدر يتاثر لنا بهذه الاشعه. دونك الا شفنا بان اشعه فوق البنفسجيه هي غير مرئيه ونهمل زعما خطورتها، ولكن راه كتاثر على هاد الاعضاء كاملين اللي شفنا، وكل واحد بالحده ديالو بالدرجه ديالو.
1: نعم، يعني هنا لابد وضروري انه نديروا النظارات الشمسيه. نعم. وشكون هما الاشخاص اللي بحاجه انهم يرتديوا النظارات الشمسيه؟
0: دونك كما شفنا بان العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع. دونك اي واحد معني بالامر سواء كان كبير او صغير، جميع الناس ضروري ما يحميو العينين ديالهم بالنظارات الشمسيه الطبيه واقيه. بالاخص نقول بالاخص الناس اللي معرضين للخدمه مثلا في الهواء الطلق، زائد ما نساوش الاطفال. دونك الاطفال كتكون عندهم عين حساسه، والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم، ولكن هادشي كيخص جميع الناس. اي انسان اللي باغي يحافظ على صحه العيون ديالو، من الافضل كما كنحافظوا على الجلد، على صحه الجلد ديالنا من الاشعه، تنديروا واقي الشمسي، كنديروا قبعه العين كذلك. نعم. خصها وقايه.
1: غادي نوقف معك عند واحد النقطه، قلتي النظارات الطبيه، ما خطوره استعمال النظارات الشمسيه الغير الطبيه او المقلده؟
0: دونك كنلاحظوا
1: كتكون بسعر رخيص.
0: اي دونك كنحضوا انا بزاف الناس دونك في هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند اي واحد الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش واش زعما صالحه واش واقيه واش طبيه كيديوها غير في المظهر غير في الشكل غير في الاسم غير واش جات مع وجهي واش اللون عجبني الوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحه العيون ديالنا.
1: شكرا لك دكتوره ساره سعيدي اخصائيه في طب وجراحه العيون.
0: شكرا جزيلا الشرف كان لي.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. حمايه العين لا تبدا باختيار نظاره جميله بل باختيار نظاره توفر حمايه حقيقيه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط. يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين على سلامة المصطافين على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
7: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا
8: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
9: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: Rime Radio.
5: Rime Radio.
10: Al khabar min al masdar.
11: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
4: غيم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
10: إذاعة راديو. الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
14: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
15: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا بدأ الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
14: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
4: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
17: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجعوا الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
18: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
16: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو، ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين، مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
20: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
14: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
21: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
14: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة إنستغرام عن إتاحة إعدادات جديدة للخصوصية تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في كيفية استخدام صورهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا. وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية الرقمية ومنح المستخدمين القدرة على تقييد استخدام صورهم في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الآلية الجديدة على نظام إلغاء الاشتراك، إذ يتعين على المستخدم تعديل إعدادات حسابه يدويا إذا كان لا يرغب في إتاحة استخدام صوره ضمن هذه الميزات. وفي إطار هذا التحديث تدرج الحسابات العامة على إنستغرام تلقائيا ضمن ميزة توليد الصور الشخصية Imagine Me التي تتيح إنشاء صور جديدة مستوحاة من ملامح وجه المستخدم عند الإشارة إلى حسابه العام عبر مساعدة ميتا إي آي. وأكدت المنصة أن هذه الإعدادات تنطبق على الحسابات العامة فقط، فيما تظل الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين مستثناة من هذه الميزة بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن تعطيل الميزة يمنع استخدامها مع الصور مستقبلا، أما الصور التي سبق أن أنشأها الذكاء الاصطناعي استنادا إلى ملامح المستخدم فيمكن حذفها من خلال الإعدادات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
5: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
1: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
7: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية، التركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
6: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
8: هاد التجربة ديال هاد الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب، يعني كان من قبل إلا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينية خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسة الفهد العليا وجامعة عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هاد الفرصة باش نقراو ماستر في المغرب.
9: هاد الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفرة نوعية اللي كتساهم في ترسيخ اللغة الأمازيغية وتكوين أطر ذات كفاءة وجودة عالية في الترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
6: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
11: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
12: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
6: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
13: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
6: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواذيبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: بلونغيا أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
3: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن، وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف نهائي. وعلى الصعيد الإفريقي وصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ
6: في قصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
2: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030. وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق وجهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش أسفي وجهة درعة فيلالت وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
5: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
8: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح الصباح رفقة الفرنسي كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86 وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس، ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيح

0: الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030 والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
2: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
0: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
3: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
4: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى ليقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
0: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
5: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم. فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة، وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم، وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار. ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية. وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته، وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان النتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية. والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله، لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحه قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ما يمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة، والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيوا طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، الجبل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط، وواصل السير ديالو نحو الأهداف، وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا، أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل الإيمان وبالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
5: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
4: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
6: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
7: مشروع ممتاز، مشروع جيد، يعني يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف أقاليم الثمانية للجهة الشرقية الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا. استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
4: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
8: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار نظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق.
2: وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات، فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
12: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي الصيفي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
8: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
7: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
8: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
6: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد ان ديزان دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
6: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
1: غيم راديو. غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي البصم عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
10: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضاء عياد.
2: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياض التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أكدت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
5: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
12: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية، على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية، بالتركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
6: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
13: هذه التجربة ديال هذا الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا، بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب. يعني كان من قبل الا بغيتي تقرا الماستر في التخصص ديال الصينيه خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسه الفهد العليا وجامعه عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصه باش نقراو ماستر في المغرب.
14: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفره نوعيه اللي كتساهم في ترسيخ اللغه الامازيغيه وتكوين اطر ذات كفاءه وجوده عاليه في ترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
6: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية، حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
15: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
11: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
16: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على, على, على, على, على, على, على, على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية، وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
17: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية، وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية، واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار، واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
11: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة، الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي، ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86، وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي، بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس، ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين، مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
19: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
6: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
20: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية، باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
6: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
21: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع.

0: حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030، وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعة فيلالت، وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبا

0: كان هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضلية التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضلية التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة، وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
1: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
3: الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
6: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
7: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
8: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
3: Rime Radio. Rime Radio. إذاعة الأخبار.

0: أعلنت منصة إنستغرام عن إتاحة إعدادات جديدة للخصوصية تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في كيفية استخدام صورهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا. وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية الرقمية ومنح المستخدمين القدرة على تقييد استخدام صورهم في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الآلية الجديدة على نظام إلغاء الاشتراك، إذ يتعين على المستخدم تعديل إعدادات حسابه يدويا إذا كان لا يرغب في إتاحة استخدام صوره ضمن هذه الميزات. وفي إطار هذا التحديث تدرج الحسابات العامة على إنستغرام تلقائيا ضمن ميزة توليد الصور الشخصية Imagine Me التي تتيح إنشاء صور جديدة مستوحاة من ملامح وجه المستخدم عند الإشارة إلى حسابه العام عبر مساعدة ميتا إي آي. وأكدت المنصة أن هذه الإعدادات تنطبق على الحسابات العامة فقط، فيما تظل الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين مستثناة من هذه الميزة بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن تعطيل الميزة يمنع استخدامها مع الصور مستقبلا، أما الصور التي سبق أن أنشأها الذكاء الاصطناعي استنادا إلى ملامح المستخدم فيمكن حذفها من خلال الإعدادات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كانت تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
2: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي، والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
8: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
2: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
5: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
4: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: راديو. الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
2: أخبار المغرب والعالم،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
8: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية، بالتركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
7: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
9: هاد التجربة ديال هاد الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب. يعني كان من قبل إلا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينية خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسة الفهد العليا وجامعة عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصة باش نقراو ماستر في المغرب.
10: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفرة نوعية اللي كتساهم في ترسيخ اللغة الأمازيغية وتكوين أطر ذات كفاءة وجودة عالية في ترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
7: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
3: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
11: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
12: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على على, على, على, على, على, على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
13: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
11: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86 وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030 والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذاكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
16: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعاً. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزاً أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة السياحة الراقية.
6: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أيدنا بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: في خطوة لتعزيز الحكمة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين، مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
20: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
19: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
21: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية، باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
19: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
17: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو، ريم راديو،
17: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة، تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف.
7: وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
0: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا ضد الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون للمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
7: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15-27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق.
11: وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب و إعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج، حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
8: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية، التركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
19: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي، وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
9: هاد التجربة ديال هاد الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا، بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب،

0: شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية، حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف نهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت ثلاثة مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
5: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
6: كان واحد تدشين ديال

0: المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم ايتدرا في المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
3: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
3: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيتسدرا.
4: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
3: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة الناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
3: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضاء عياد.
3: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو أفريكا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخل عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
7: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
3: الإفراء لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق آليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
9: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
3: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي ترم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
10: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 سهم ايتدرا في المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
12: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيوكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
12: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
4: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
12: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المغرب المصالح الحيوية للمواطن الأفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الأفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المرتقب تنظيمها متى يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
12: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تاهي مهمة حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك نربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السبلاليه وكذلك جامعه القضائيه.
12: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
7: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
12: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
13: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي، ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86، وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي، بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس، ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
11: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030، وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون أورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش أسفي، وجهة درعة فيلالت، وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرا في المتابعة.
6: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%، وفي فيما يخص السياسة النقدية أوضح سيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
7: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
7: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
6: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
7: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى ما يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
7: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
9: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك نربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضاء عياد.
7: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
10: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويستاكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى دكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
11: تيبو افريكا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
10: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
3: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
2: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
4: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي ترسل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
2: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل

0: مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 سهم ايتدراف المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا، يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته، أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
1: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع التأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلمي والأمني والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميدي كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبة لي زاماتور حتى هي مهمة، حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
0: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في أجواء فنية حماسية، أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
8: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
9: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
7: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
10: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
7: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
4: غيم راديو.
5: غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرا في المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025، حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
2: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أي تدرى.
4: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المملكة المصالح الحيوية للمواطن الأفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الأفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
2: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيتي سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتي سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الافكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش aussi على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
2: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
7: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواديبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: بلونغيا أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
10: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن، وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
10: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 سهم ايتدراف المتابعة.
13: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
2: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
4: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع التأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
2: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تا هي مهمة تا هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السبلاليه وكذلك جامعه القضائيه.
2: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تي بي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
7: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
12: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 مارس.

0: بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي رفع إلى جلالته

0: التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهام ايتدرا في المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، عودة إليك سهام أي تدرى.
1: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سادان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
0: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخل عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم، فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار. ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية. وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان النتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية، والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله. لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحو قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ما يمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة، والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيو طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل خسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل الإيمان وبالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأقرب إليكم، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
7: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرا في المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
1: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في اشغال الاتحاد الافريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الافريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الافريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الافريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الافريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتو سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتو سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الافكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السبلالية وكذلك جامعة القضائية.
0: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهني السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
13: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعاً. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزاً أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحية. السياحة الراقية.
3: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم ايتدرا في المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا، يضيف والي بنك المغرب، تحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
1: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتو سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتو سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك نربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السملاليه وكذلك جامعه القضائيه.
0: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج الصحه والرياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ والتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة.

0: من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد، وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر، وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 سهم ايتدراف المتابعة.
2: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض

0: خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
1: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
0: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية، وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
1: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تا هي مهمة تا هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السبلالية وكذلك جامعة القضائية.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
8: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر بستة ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر بمليون و 800 ألف درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجلية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مجرد جلال التقمتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيوسيت يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
9: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيتي سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتي سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور هي مهمه حتى هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش aussi على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهام أي تدرا في المتابعة.
0: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
9: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
9: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيتسدرا.
0: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغربي في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلمي والأمني والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى ما يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
1: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبة لي زاماتور حتى هي مهمة حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريغيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السملاليه وكذلك جامعه القضائيه.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو افريقيا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخله عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. و وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1,800,000 هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3,675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين وسط تحذيرات بأن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج، يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيوجيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم ايتدرا في المتابعة.
0: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
9: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
9: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، عودة إليك سهام أي تدرى.
0: رئيس رومانيا السيد نيكو سورادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
9: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
9: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملاليه وكذلك جامعه القضائية.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو أفريكا عندها واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسات التعليمية الابتدائية.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
14: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات لقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطبع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
13: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
15: في فريتاون بالسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
16: إنها مرحلة جديدة.

0: المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
1: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
0: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
1: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
2: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غريم راديو،
2: غريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أيتدرا في المتابعة.
5: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر.

0: ونصف من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحصين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
1: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
1: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
0: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. سيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلمي والأمني والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
1: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبة لي زاماتور حتى هي مهمة حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السملاليه وكذلك جامعه القضائيه.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى دكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخله عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة انستغرام بعد أيام قليلة من إطلاقها إثر انتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. الشركة ذكرت في بيان لها أن الهدف من الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في استخدام المحتوى المفتوح لديهم، وأوضحت أنها تلقت ملاحظات تفيد بأن الأداة لم تحقق الهدف المطلوب، لذلك قررت إيقافها. وكانت شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام قد أطلقت نموذج ميوز إيماج، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام المحتوى المتاح عبر الحسابات المفتوحة على إنستغرام.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن
2: نتائج. إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهام أي تدرا في المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
2: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أي تدرى.
4: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى ما يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
2: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك لجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الاسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الاسترونومي هادي سي اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سي اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الافكار، وكذلك لربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش aussi على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
2: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو افريكا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ والتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
7: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواذيبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: بلونغيا أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
10: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
10: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب.
2: وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرا في المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا نامية تعزى إلى عدة عوامل.
2: استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
2: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية، عودة إليك سهام أيت صدرة.
4: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس

0: فوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
1: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع التأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
2: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السبلالية وكذلك جامعة القضاء عياد.
0: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
3: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويستاكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
4: تيبي افريكا عندها واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخل عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
3: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من قرسيف، حيث تنظم جمعية أدرار يومي 28 و29 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 15 لمهرجان أصوات أمازيغية تحت شعار الثقافة الأمازيغية في خدمة القضايا الوطنية. ويأتي تنظيم هذا الحدث الثقافي والفني تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وجماعة قرسيف بتنسيق مع جمعية تمكين للتنمية وجمعية أزماي إيديستوان. يحتضن الشاطئ سيدي العبد بالهرهورة الدورة 17 لمهرجان سيني بلاج من 21 إلى 26 يوليوز، ويكرم المهرجان الذي تنظمه جمعية الفن بلا حدود الفنانين رشيد الولي وأنس الباز وعائشة مهمه تقديرا لعطاء غزير ومتنوع في السينما والتلفزيون. ويشمل المهرجان الذي يفتتح عروضه بفيلم للمخرج جواد الخودي تنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة لمدارس السينما. يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة هذه المرة ما بين 22 يوليوز والثاني غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق تزامنا مع فعالية هذا المهرجان، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم أزيد من 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. شكرا لكم وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حاراً إلى محل ينجد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل

0: تناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 سهم ايتدراف المتابعة.
4: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير شؤون الخارجية

0: والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
2: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متم يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
0: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تا هي مهمة تا هما حاضرين معنا، ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقه مباشره مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كليه العلوم السملاليه وكذلك جامعه القضائيه.
0: دولياً، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تي بي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
5: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
8: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
9: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
10: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائج.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
14: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
15: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
13: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
15: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
13: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرى في المتابعة.
16: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال
2: إن العجز الخارجي ظل محدوداً مدعوماً بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفاً أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالاً يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
12: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
12: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أي تدرى.
2: رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
12: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا، وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل مع كائل ياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك. وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى ما يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
12: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي لشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك لجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تاهي مهمة تاهما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش aussi على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
12: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويستاكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى دكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو افريكا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين زكراوي والتفاصيل.
18: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التقموتي أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيوسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
17: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا الطلبة ديالنا وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأستروفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم وكيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور حتى هي مهمة حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار وكذلك ربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
17: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. وزير شؤون الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا يشيد بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم أي تدرى في المتابعة.
20: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%، وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بالرباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. عبد اللطيف بن طلب والتفاصيل.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
0: هذا وأكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. عودة إليك سهام أيت صدرة.
20: رئيس رومانيا السيد نيكو سوردان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
17: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز السيد قيوح أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بالتعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في مجال السلامة الطرقية، وأكد الوزير الإسباني أن التعاون بين الرباط ومدريد لا يقتصر على السلامة الطرقية، مشددا على أن التعاون بين البلدين متميز على جميع المستويات. بأديس أبابا أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغربي لفائدة العمل الإفريقي المشترك. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك. السيد علي يوسف نوه خلال لقاء بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا مع سفير الممثل الدائم للمملكة الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي بانخراط المغرب البناء ومساهماته القيمة في أشغال الاتحاد الإفريقي، وركز التبادل بين الطرفين على الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا العمل الإفريقي المشترك. السيد عروشي جدد بهذه المناسبة التزام المملكة لفائدة النهوض بالعمل الإفريقي المشترك، مع تأكيد على البعد التشغيلي الهادف إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في إطار الأجندة القارية. كما شدد الدبلوماسي على أهمية إدراج تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ضمن إطار هذا العمل الإفريقي المشترك، وناقش الجانبان كذلك التحضيرات للجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقب تنظيمها متى ما يوليوز الجاري في أديس أبابا، مجددين التزامهم بضمان جلسة ناجحة تتوجه نحو النتائج التي تعزز تنفيذ أولويات الاتحاد.
17: جهويا، يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على التقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السبلالية لحسن المدن.
4: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك لجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتي ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة، لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ثم كما كتعرفوا هذه الأسترونومي هذه سي اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سي اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك لربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب، من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
17: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وينص المرسوم على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. في الرياضة، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع تبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا، توقف المشاركون في لحاق كويستاكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
7: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج، من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
7: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
18: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1.8 مليون هكتار من المساحات الخضراء. الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين وسط تحذيرات من أن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيو جيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيو جيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستوى

0: ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا، الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
6: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا، يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
5: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
7: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق

0: أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في الشأن الوطني دائما، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه تجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر، قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025، غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
1: رياضيا، وفي إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو أفريكا، توقف المشاركون في لحاق كيست داكار في مدينة الداخلة. لنتابع.
6: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيب إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
7: تيبي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
6: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام. وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارده البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب. فهذه الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هذه الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقة فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولت المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها، فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة صبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيه الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق، إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم اتدرا في المتابعة.
12: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
11: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
0: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
11: في الشأن الوطني دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتية والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربي علاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هذه المؤسسة هذه. كذلك هذه المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروة من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
4: كانت واجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر، قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة من ماء صالح الشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
11: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية، وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025، غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحية في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
11: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
14: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت المغربية بطبع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
13: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
7: تيبو افريقيا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخله عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
6: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
8: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
12: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأصفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
11: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
0: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
11: في الشأنية الوطنية دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحاصلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز التركيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخيرات أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات عربي علاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكية إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025، غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
11: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من قرسيف حيث تنظم جمعية أدرار يومي 28 و29 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 15 لمهرجان أصوات أمازيغية تحت شعار الثقافة الأمازيغية في خدمة القضايا الوطنية. ويأتي تنظيم هذا الحدث الثقافي والفني تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وجماعة قرسيف بتنسيق مع جمعية تمكين للتنمية وجمعية أزماي إيديستوان. يحتضن الشاطئ سيدي العبد بالهرهورة الدورة 17 لمهرجان سيني بلاج من 21 إلى 26 يوليوز، ويكرم المهرجان الذي تنظمه جمعية الفن بلا حدود الفنانين رشيد الولي وأنس الباز وعائشة مهمه تقديرا لعطاء غزير ومتنوع في السينما والتلفزيون. ويشمل المهرجان الذي يفتتح عروضه بفيلم للمخرج جواد الخودي تنظيم مسابقة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة لمدارس السينما. يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة هذه المرة ما بين 22 يوليوز والثاني غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق تزامنا مع فعالية هذا المهرجان، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم أزيد من 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. شكرا لكم وفي أمان الله.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
17: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
18: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
16: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
18: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
16: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى

0: على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا، الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم اتدرا في المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
2: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2020

0: 1925 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي. وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في الشأن الوطني، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسة، التوسيع ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز وادي الحمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025، غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحية في مجال فرض رسوم جمركية غير قطاعية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
5: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مجرادة جلال التقموتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تويسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
9: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات، شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
7: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشو ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقوا ويدسكوتوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتو سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتو سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
10: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
0: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في الشأنية الوطنية، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد. تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح الشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد خضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحيته في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية نشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1,800,000 هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3,675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين، وسط تحذيرات من أن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج، يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيو جيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيو جيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول للأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
6: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم اتدرا في المتابعة.
10: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا. غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
0: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2020 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى، أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في الشأن الوطني، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتية والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العرب علاية.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسة، التوسيعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسيعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هذه المؤسسة هذه. كذلك هذه المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
5: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن. كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحية في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
6: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
14: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده فأعطى أمره السامي بإنشاء هذا المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
13: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
16: تيبو افريكا عنده واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ والتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
15: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا.

0: من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
1: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
2: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة السلامة.

0: الطرقية.
1: في الشأنية الوطنية، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخيرات أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات عربي علاية.
3: هاد المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكان رهنوا بحكم أن كاين واحد الإقبال كبير على هاد المؤسسة، توسيعة ديال هاد المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسيعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
0: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجه لازاله الاملاح المعدنيه من الماء قصد تزويد ساكنه مركز واد الحيمر بالماء الصالح للشرب. الور هذه المحطه بصبيب 3 لتر في الثانيه ستزود تقريبا 2400 ساكنه بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع تم انجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم انجاز هذه المحطه اللي كنشوفوها حاليا بالاضافه الى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطه بالخزان الذي يزود الساكنه بالماء الصالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطه بالشبكه الكهربائيه على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025، غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحية في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة انستغرام بعد أيام قليلة من إطلاقها إثر انتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. الشركة ذكرت في بيان لها أن الهدف من الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في استخدام المحتوى المفتوح لديهم، وأوضحت أنها تلقت ملاحظات تفيد بأن الأداة لم تحقق الهدف المطلوب، لذلك قررت إيقافها. وكانت شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام قد أطلقت نموذج ميوز إيماج، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام المحتوى المتاح عبر الحسابات المفتوحة على إنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا، الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
6: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
5: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
7: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
5: في الشأن الوطني دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
8: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
5: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
9: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
10: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء الصالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم كما انجز هذه المحطه اللي كنشوفوها حاليا، بالاضافه الى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر، قصد ربط هذه المحطه بالخزان الذي يزود الساكنه بالماء صالح الشرب، وكذلك ربط هذه المحطه بالشبكه الكهربائيه على طول 3 كيلومتر.
5: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
11: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد خضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن، كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته في مجال فرض رسوم جمركية غير قطاعية.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواذيبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: بلونغيا كدا وزير شؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيدية وعن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
5: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
12: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذيبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم اتدرا في المتابعة.
6: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. فيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكان من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
5: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
7: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2020 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنية التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى، أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
5: في الشأن الوطني، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
8: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحاصلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
5: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتية والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربي علاية.
9: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
10: كانت واجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
5: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
11: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد قضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن. كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحية في مجال فرض رسوم جمركية غير قطاعية.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في الدوري الدولي كوتيف بإسبانيا الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 20 من يوليوز إلى الفاتح من غشت المقبلة. ولهذا الغرض وجه الناخب الوطني باتيلي لودفيك الدعوة إلى 20 لاعبا للمشاركة في هذه البطولة الدولية. وفي سياق آخر، وعقب إسدال الصدار عن النسخة 22 بتتويج منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن المدرب الفرنسي رودي غارثيا سيغادر منصبه على رأس العارضة التقنية للمنتخب البلجيكي في نهاية الشهر الحالي بعد مسيرة قاد خلالها الشياطين الحمر إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. بيان الاتحاد البلجيكي نقل عن غارثيا قوله: بعد مشاورات مع الاتحاد قررنا عدم مواصلة هذه المسيرة المتميزة التي امتدت على مدى الأشهر 18 الماضية. وفي أخبار الأندية، تعقد فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميش قادما من وولفرهامبتون الذي ودع القسم الممتاز في صفقة قدرت قيمتها بنحو 38 مليون جنيه استرليني. حامل لقب الدوري الأوروبي أستون فيلا فاز بسباق التعاقد مع غوميش بعد موافقة تشيلسي على ضم لاعب وسط المنتخب الإنجليزي مورغان روجرز من الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إمري في صفقة تبلغ 117 مليون جنيه استرليني، ما يجعلها الأغلى على الإطلاق للاعب إنجليزي. وارتباطا بالكرة الإنجليزية، توفي نجم كرة القدم الإنجليزية والمدرب الأسبق لمنتخب الأسود الثلاثة كيفن كيغان عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع مرض السرطان وفق ما أعلنت عائلته. عائلة الراحل ذكرت في بيان لها: نعلن ببالغ الأسى والحزن وفاة كيفن كيغان اللاعب السابق ومدرب المنتخب الإنجليزي عن عمر يناهز 75 سنة، مضيفة أنه أمضى لحظاته الأخيرة محاطا بزوجته وبناته بعد صراع مرير مع المرض. والختم بالرالي، حيث توقف المشاركون في لحاق كويس داكار وهو رالي للمركبة الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار في مدينة الدخلة، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويس داكار وهو رالي للمركبة الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا.
15: تيبو افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
14: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
11: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية

0: لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية، أوضح سيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل، كدوال بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أنها هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه، بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو، يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد، أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
2: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى، أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في الشأن الوطني، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
3: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها،

0: تأكيدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
2: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
3: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء الصالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء الصالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح الشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد خضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن. كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام. وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات، كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصاد والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارده البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب. فهذه الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هذه الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقة فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولت المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية. وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها. فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيه الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. ودوليا، الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلسلة من المنتجات الكندية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالتها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. سهم إتدرا في المتابعة.
9: في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفي ما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل كذا والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية وصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال إن العجز الخارجي ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو يستدعي توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحدت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل.
8: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
10: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي. وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
8: في الشأنية الوطنية، دائما انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلق والتفاصيل.
11: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
8: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات العربية اللاية.
2: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار التيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
3: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح الشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
8: دوليا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. ياسين زكراوي والتفاصيل.
4: من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر، وستطبق على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، كما ستهم أيضا المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. المرسوم ينص على إعفاء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق النزاعات التجارية المستمرة بين البلدين، والتي تتركز بشكل خاص على وصول مشتقات الحليب الأمريكي إلى الأسواق الكندية. وتعتبر واشنطن أن أوتاوا لا تحترم بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقية التبادل الحر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. وفي نهاية سنة 2023 كانت لجنة خاصة لتسوية المنازعات أسست بموجب الاتفاقية، قد خضت لصالح كندا فيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات الجمركية المطبقة على مشتقات الحليب الأمريكية. ومنذ ذلك الحين أطلقت السلطات الأمريكية عدة إجراءات أخرى تنص عليها آلية تسوية المنازعات في الاتفاقيات دون حدوث أي تطور ملحوظ حتى الآن. كما تصاعدت التوترات التجارية في أعقاب قرار عدة مقاطعات كندية سحب المشروبات الكحولية القادمة من الولايات المتحدة من نقاط البيع. وفي معظم المقاطعات تتولى كيانات عمومية تنظيم تجارة الكحول، وقد قررت العديد منها التوقف عن شراء المنتجات الأمريكية بعد أن فرض دونالد ترامب سلسلة أولى من الرسوم الجمركية بنسبة 25% ضد كندا عند عودته إلى البيت الأبيض سنة 2025. غير أن هذه الرسوم الإضافية ألغيت في نهاية شهر فبراير من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي رأت أن الرئيس قد تجاوز صلاحيات في مجال فرض رسوم جمركية غير قطعية.
8: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026. المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي التفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
12: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
14: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
12: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
14: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
17: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
12: في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
10: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2020 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى، أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
12: في خبر آخر، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
11: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته، قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
12: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلالة تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
2: هذه المؤسسة اللي حاليا كتحتضن 61 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
3: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
12: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
11: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و700 ألف هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص نباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
12: أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
15: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
16: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
20: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
16: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: غيم راديو.
16: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
17: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا.

0: الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
1: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
0: في خبر آخر، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
0: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جردة جلالة تقموتي والمدير الإقليمي للشركة.

0: الجاوية متعددة الخدمات الشرق بجردة العربية علية.
1: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلات النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
2: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
0: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
3: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3 بملايين ومئة ألف هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و700 ألف هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين زكراوي والتفاصيل.
0: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقايد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر بستة ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر بمليون و 800 ألف درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التقموتي أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيويسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
5: تشكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
6: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيخشوغ ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، كيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيت اون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيت اون سيونس اللي كتخلق حتى لي زاماتور، بالنسبه لي زاماتور حتى هي مهمه حتى هما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصه كبيره باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدوليه بالنسبه للطلبه ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
9: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلام الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلام الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلام الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
8: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
0: في خبر آخر، عقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
0: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال التقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
1: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
2: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
0: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومة دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
9: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15,800,000 هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوز البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوز البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء ودكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
12: تيبو أفريكا عندها واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
11: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. في فريتاون بسيراليون قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
14: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
15: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
13: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي وصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
15: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
13: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
16: غيم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليماته السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة إسبانيا فرنسا إيطاليا الأردن مالطا النرويج سلطنة عمان الأراضي المنخفضة البرتغال المملكة المتحدة سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
0: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
8: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
0: في خبر آخر، عقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
0: دائما في شأنه الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال التقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
1: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
2: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
0: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شاء شرق أوسطيا أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ 3 لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
9: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15,800,000 هكتار. في ظل جفاف تاريخي فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدافئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6,800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
14: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
15: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
13: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
15: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
13: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
17: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائج.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذاً لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دولياً، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذاً لتعليماته السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين، وتتمحور أشغال خلالها حول 3 محاور رئيسة، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وعن الجانب

0: المستدامة. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
1: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
0: في خبر آخر، عقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحاصلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
0: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلالة تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنرهنوا بحكم ان كاين واحد

0: إقبال كبير على هذه المؤسسة، توسعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هاد المؤسسة هذه. كذلك هاد المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية، ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر، قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
2: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
3: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدافئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوز البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوز البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحبي الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو الجاري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين الحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخارجية رائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبته. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليو الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة مكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
7: ريم راديو. ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
8: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
2: في خبر آخر، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
2: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلالة تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
0: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه تجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاه القرويه من مواصله المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربه الهدر المدرسي. دائما في اطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كانت واجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
2: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومة دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلق في المتابعة.
9: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و700 ألف هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير الخارجية الموريتاني يبحث بنواكشوت مع نظيره الألماني سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي. الكونغو الديمقراطية تسجل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وعلى مدى 4 أيام تنعقد بالرباط قمة القوات البحرية الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين والدوليين. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول 3 محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
8: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا. وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق أكد إجراء مباحثات معمقة بنواكشوت مع نظيره الألماني يوهان فاديفول تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به. المباحثات التي جرت في إطار مؤتمر صحفي مشترك تأتي في مستهل جولة إفريقية للوزير الألماني تقوده إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا. المسؤول الموريتاني أكد أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الآراء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية، خاصة الوضع الأمني على مستوى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وفتح آفاق أوسع لشراكة متينة ومتنوعة تخدم البلدين والشعبين. نختم من الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة في البلاد أعلنت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. باقي التفاصيل في تقرير ياسين زكراوي.
2: الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بونديبوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. الوزارة أضافت أن السلطات الصحية تواجه تحديات ميدانية في احتواء انتشار المرض، خاصة في مقاطعة إيتوريا الأكثر تضررا في ظل الأوضاع الأمنية، لافتة إلى وفاة 36 من العاملين في القطاع الصحي إثر إصابتهم بالفيروس. الوزارة أشارت أيضا إلى أن 724 مريضا يتلقون العلاج حاليا في مراكز العزل والمستشفيات، فيما تم تسجيل 22 حالة تعافي جديدة خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
8: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأى رأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
8: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
2: في خبر آخر، عقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
2: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال التقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
0: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن 61 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروة من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
2: قاريا أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا أعلن الجيش الأردني أن منظومة دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
9: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024 إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و 700 ألف هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري إذ تمتص النباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
2: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
11: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
13: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
7: ريم راديو،
11: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين، وتتمحور أشغال خلالها حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
2: في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
8: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال

0: أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في خبر آخر، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
1: دائما في شأنه الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلالة تقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
3: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكان رهنوا بحكم أن كاين واحد الإقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسيعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسيعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هذه المؤسسة هذه. كذلك هذه المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
4: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع

0: تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
2: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدافئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام، وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارد البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب، فهذه الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هذه الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%، وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعة للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقة فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولت المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها. فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد، وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيهات الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق، إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها، عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليماته السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
6: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة، وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
1: في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
7: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
1: في خبر آخر، انعقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
8: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
1: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جردة جلال التقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجردة العربي علي.
9: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارات الإسعاف.
0: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطة المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت الظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيرتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
8: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15 مليون و 800 ألف هكتار في ظل جفاف تاريخي. فاقم الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3 ملايين ومئة ألف هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12 مليون و700 ألف هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدافئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: في فريتاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
11: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
12: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
10: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
12: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
10: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
15: غيم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
15: غيم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال أفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الأفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
18: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2023، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
17: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذج في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
18: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدرو الهيروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
17: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
9: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
0: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
17: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
8: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم بسنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
17: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في الدوري الدولي كوتيف بإسبانيا الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 20 من يوليو إلى الفاتح من غشت المقبلة. ولهذا الغرض وجه الناخب الوطني باتيلي لودفيك الدعوة إلى 20 لاعبا للمشاركة في هذه البطولة الدولية. وفي سياق آخر، وعقب إسدال الصدار عن النسخة الثانية والعشرين بتتويج منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن المدرب الفرنسي رودي غارثيا سيغادر منصبه على رأس العارضة التقنية للمنتخب البلجيكي في نهاية الشهر الحالي، بعد مسيرة قاد خلالها الشياطين الحمر إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. بيان الاتحاد البلجيكي نقل عن غارثيا قوله: بعد مشاورات مع الاتحاد قررنا عدم مواصلة هذه المسيرة المتميزة التي امتدت على مدى الأشهر 18 الماضية. وفي أخبار الأندية، تعقد فريق أستون فيلا الإنجليزي الذي احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي مع لاعب الوسط البرازيلي جواو غوميش قادما من وولفرهامبتون الذي ودع القسم الممتاز في صفقة قدرت قيمتها بنحو 38 مليون جنيه استرليني. حامل لقب الدوري الأوروبي أستون فيلا فاز بسباق التعاقد مع غوميش بعد موافقة تشيلسي على ضم لاعب وسط المنتزل المنتخب الإنجليزي مورغان روجرز من الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إمري في صفقة تبلغ 117 مليون جنيه استرليني، ما يجعلها الأغلى على الإطلاق للاعب إنجليزي. وارتباطا بالكرة الإنجليزية، توفي نجم كرة القدم الإنجليزية والمدرب الأسبق لمنتخب الأسود الثلاثة كيفن كيغان عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع مرض السرطان وفق ما أعلنت عائلته. عائلة الراحل ذكرت في بيان لها: نعلن ببالغ الأسى والحزن وفاة كيفن كيغان اللاعب السابق ومدرب المنتخب الإنجليزي عن عمر يناهز 75 سنة، مضيفة أنه أمضى لحظاته الأخيرة محاطا بزوجته وبناته بعد صراع مرير مع المرض. والختم بالرالي، حيث توقف المشاركون في لحاق كويس داكار، وهو رالي للمركبة الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار في مدينة الدخلة، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم من خلال الرياضة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
19: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويس داكار، وهو رالي للمركبة الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا.
20: تيبو أفريقيا عنده واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
19: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال أفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الأفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
18: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربية البنينية. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 26 نوفمبر 2020 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
17: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني انطلقت

0: الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
1: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين، وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثمان مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجنة الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
0: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلالة تكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
2: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات

0: الشعب المغربي بعيد العرش المجيد. تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
2: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء النسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
3: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
2: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: ريم راديو،
4: ريم راديو،
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، الرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يسلط الضوء بالأمم المتحدة على ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك. دوليا، حرائق الغابات في الأمازون البرازيلية بلغت أدنى مستوى لها عام 2025. تنفيذا لتعليماته السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانبية المغربية اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانبية الأمريكية السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.
9: في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بنيويورك أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. حفص الحجام في المتابعة.
11: السيد قيوح أبرز في كلمة خلال الاجتماع رفع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن رؤية جلالة الملك مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المملكة أعدت استراتيجية وطنية مندمجة في أفق 2030 تتماشى تماما مع المخطط العالمي للسلامة الطرقية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالخصوص على الحكامة الجيدة وتطبيق القانون وتطوير البنيات التحتية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار. من جهة أخرى أكد السيد قيوح أن احتضان المملكة للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول السلامة الطرقية الذي انعقد في فبراير 2025 بمراكش شكل محطة تاريخية في تعبئة المجتمع الدولي، وذكر بأن هذا المؤتمر توج باعتماد إعلان مراكش الذي تم اعتماده كخارطة طريق لتسريع تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال السلامة الطرقية.
9: في خبر آخر، عقدت أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وفاء حلاق والتفاصيل.
7: ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين.
9: دائما في شأني الوطني، قالت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رحمة برقية اليوم بالرباط إن سرعة إيقاع تعاقب الأجيال أعلى بكثير من سرعة إعداد المناهج والبرامج وإعداد الأطر التربوية وتكوينها وتأطيرها ومواكبتها المستمرة. السيدة برقية أوضحت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية أنه عند إدراك هذا التفاوت بين سرعة تعاقب الأجيال وإعداد المناهج والبرامج التربوية يتبين لنا مدى ثقل المسؤولية الكبيرة الملقاة على كل القائمين على قضايا التربية والتكوين وعلى كل المؤسسات المنشغلة بها ومن بينها مجلسنا. جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيسي القسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم جرادة جلال التقموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
0: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكان رهنوا بحكم أن كاين واحد الإقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسيعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هذه المؤسسة هذه. كذلك هذه المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كانت واجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم، تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
9: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. الوزارة أوضحت في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضية، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعاته الجوية أسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وذلك في سياق موجة التصعيد العسكري الجديدة بين واشنطن وطهران. مصدر من القيادات العامة للقوات المسلحة الأردنية ذكر في تصريح بهذا الخصوص أن عملية اعتراض وإسقاط هذه الصواريخ الثلاثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلق في المتابعة.
12: تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء شبكة مابيوماس لمراقبة البيئة. وكانت أكبر غابة مطرة في العالم قد واجهت وضعا حرجا عام 2024، إذ احترقت مساحة بلغت 15,800,000 هكتار في ظل جفاف تاريخي. فقام الحرائق التي كان النشاط البشري سببا في اندلاع غالبيتها العظمى. ويظهر تقرير مابيوماس السنوي المستند إلى صور الأقمار الاصطناعية أن الوضع قد تبدل العام الماضي، إذ شهدت منطقة الأمازون تضرر 3,100,000 هكتار فقط من الحرائق. ويبقى هذا الوضع إيجابيا بالنسبة للبرازيل ككل، حيث سجلت المساحة المحترقة أدنى مستوى لها منذ عام 2018 بواقع 12,700,000 هكتار. ويعد الحفاظ على منطقة الأمازون جوهريا في مكافحة الاحتباس الحراري، إذ تمتص النباتات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
9: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وبهذا الإعلان تتأكد مغادرة البنزرتي شيخ المدربين التونسيين للنادي الإفريقي التونسي الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الممتاز للموسم الفارط، وأشرف على تحضيره لخوض منافسات الموسم المقبل. هذا وكان فوزي البنزرتي قد أشرف على تدريب المنتخب التونسي في أكثر من مناسبة، كما أحرز مع أندية تونسية ألقابا محلية وقارية، فيما كان أكبر إنجاز له خلال ممارسته بالمغرب الوصول مع نادي الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013. بهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
4: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية،
13: الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1,800,000 هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين، وسط تحذيرات بأن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج، يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيوجيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر
4: ومن أجل مستقبل للجميع.
14: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال أفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الأفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
10: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة أموري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
2: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذج في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجنة الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
2: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلالة تكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
0: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير في على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاه القرويه من مواصله المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربه الهدر المدرسي. دائما في اطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
1: كانت واجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
2: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بدار البيضاء النسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
15: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
2: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
8: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنواصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 500,000 نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة بمئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأطلنطا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الخبر من المصدر إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد وداني اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل إفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة أموري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
2: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاح. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المنتجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،

0: متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
2: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
3: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول

0: 4 كيلومتر، قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود الساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
1: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
2: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصتو، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها ستوقف أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على منصة انستغرام بعد أيام قليلة من إطلاقها إثر انتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. الشركة ذكرت في بيان لها أن الهدف من الأداة كان توفير وسيلة إبداعية تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في استخدام المحتوى المفتوح لديهم، وأوضحت أنها تلقت ملاحظات تفيد بأن الأداة لم تحقق الهدف المطلوب، لذلك قررت إيقافها. وكانت شركة ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام قد أطلقت نموذج ميوز إيماج، وهو أول نموذج لتوليد الصور من مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس، يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور باستخدام المحتوى المتاح عبر الحسابات المفتوحة على إنستغرام.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الإفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد وداني اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل إفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
5: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة 7 للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
7: دائما مع أخبار أشغال الدورة 7 للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية وتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وتسامح وتعايش. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة إسبانيا فرنسا إيطاليا الأردن مالطا النرويج سلطنة عمان الأراضي المنخفضة البرتغال المملكة المتحدة سنغافورة وتركيا. وترأى رأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانبية المغربية اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانبية الأمريكية السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخارج رائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
7: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
8: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكان رهنوا بحكم أن كاين واحد الإقبال كبير على هذه المؤسسة، التوسيعة ديال هذه المؤسسة، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، واللي غادي تمكننا من التوسعة إضافة إلى إمكانية تجهيز ديال هذه المؤسسة هذه. كذلك هذه المؤسسة غادي تمكن الفتاة القروية من مواصلة المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربة الهدر المدرسي. دائما في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
9: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
7: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
10: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
7: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنواصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأطلنطا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أطلنطا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي، لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. إشادة قوية بالمغرب، بلد التعددية والحوار بين الأديان في القمة العالمية للحرية الدينية بشمال أفريقيا. والرباط تستضيف قمة القوات البحرية الأفريقية. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال، بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحضرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
3: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
3: جهويا، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة للإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المزيد في تصريح كل من رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلالة تكموتي والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجرادة العربي علي.
2: هذه المؤسسة هذه اللي حاليا كتحتضن واحد 60 مستفيدة، وكنراهنوا بحكم ان كاين واحد الاقبال كبير على هذه المؤسسه، التوسعه ديال هذه المؤسسه، ومن خلال رصد واحد المبلغ ديال 1.8 مليون درهم من قبل اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه، واللي غادي تمكننا من التوسعه اضافه الى امكانيه التجهيز ديال هذه المؤسسه هذه. كذلك هذه المؤسسه غادي تمكن الفتاه القروية من مواصله المسار الدراسي ديالها، وكذلك محاربه الهدر المدرسي. دائما في اطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافلة النقل المدرسي وكذلك سيارة الإسعاف.
5: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصد تزويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة بالماء صالح للشرب. هذا المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم. تم إنجاز هذه المحطة اللي كنشوفوها حاليا، بالإضافة إلى قنوات الجر بطول 4 كيلومتر. قصد ربط هذه المحطة بالخزان الذي يزود ساكنة بالماء صالح للشرب، وكذلك ربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية على طول 3 كيلومتر.
3: استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
6: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذب الخيرات أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
3: بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
7: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مبحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية، والهادف إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
3: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذج في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية

0: الدول المملكة المتحدة سنغافورة وتركيا، وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبته. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025. ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
2: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية

0: والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يبي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشباب من أهم القوى الحية في المجتمع، هما فئة كتمثل الطاقة المتجددة والقدرة على الابتكار والتجديد، والأمم دركت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، لأنهم كيشكلوا الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والتطور المستدام. وبفضل حيويتهم وطموحاتهم وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات كيساهموا الشباب في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصاد والاجتماعية والثقافية والعلمية، ويصبح دورهم محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الوطنية والدولية اللي كتسعى لإشراكهم في صنع القرار وتحقيق التنمية. وما يمكنش لأي مجتمع يحقق التنمية بدون الاعتماد على موارده البشرية، وفي المقدمة ديالها فئة الشباب. فهذه الفئة عندها قدرات فكرية وجسدية كتجعلها أكثر استعداد للعمل والإنتاج والإبداع. والشباب كيشكل نسبة مهمة من سكان العديد من الدول، منها المغرب اللي كتقدر نسبة هذه الفئة بين 15 و 29 سنة بربع إجمالي السكان، يعني حوالي 25%. وهذا اللي كيجعلهم قوة دافعه للتغيير الإيجابي. وإذا تم توفير التعليم الجيد والتكوين المهني الجيد وفرص العمل المناسبة لهم، فأكيد غيصبحوا عنصر فعال في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المجتمع. أما إذا تم إهمال طاقتهم فتقدر تحول لعبء اجتماعي واقتصادي على البلاد. والشباب كيساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال العمل والإنتاج وإحداث المشاريع، وكيمثلوا اليد العاملة الأكثر نشاط وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة. فالعديد من المبادرات الاقتصادية الناجحة بدأت بأفكار شبابية مبتكرة، وتحولت المشاريع ومؤسسات كتساهم في خلق فرص للشغل وتحريك عجلة الاقتصاد. وفي عصر الاقتصاد الرقمي أصبح الشباب أكثر قدرة على استثمار التكنولوجيا في إحداث المقاولات الناشئة وتطوير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية. وساهمت هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. والشباب كيشاركوا في القطاعات الإنتاجية المختلفة بحال الصناعة والفلاحة والخدمات، الأمر اللي كيجعلهم يساهموا في زيادة الناتج الوطني وتحسين مستوى المعيشة. ومساهمة الشباب كتمتد أيضا للمجال الاجتماعي من خلال مشاركتهم في مبادرات إنسانية متعددة، وكيعول عليهم المجتمع في مساعدة الفئات المحتاجة وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في نشر قيم التضامن والمواطنة وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد هذا المجتمع. والجمعيات المدنية عندها دور مهم في تأطير الشباب من خلال اكتسابهم لمهارات القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، وكتخليهم قادرين باش يساهموا في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة، الأمر اللي كيساعد في بناء مجتمع أكثر وعي وتقدم. فالعالم اليوم كيشهد ثورة علمية وتكنولوجية متسارعة، والشباب هو من أكثر الفئات قدرة على مواكبة هالتحولات والاستفادة منها. فبفضل إقبالهم على التعلم واستخدام التقنيات الحديثة أصبحوا قوة أساسية في مجالات البحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكنوا العديد من الشباب حول العالم من تطوير تطبيقات وبرامج وتقنيات ساهمت في تحسين حياة الأفراد وتسهيل أعمالهم. والشباب الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي كيساهموا من جهتهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول للمشاكل اللي كتواجه المجتمعات، ومن هنا كتجلى أهمية دعم الإبداع العلمي وتشجيع الابتكار عند الشباب باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي التنمية الثقافية للشباب دور مهم لكونه عنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، كيساهموا في إنتاج الأعمال الأدبية والفنية والإبداعية اللي كتعكس قيم المجتمع وتطلعاته، وكيشاركوا في الأنشطة الثقافية اللي كتساعد على نشر المعرفة وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات، وكيشاركوا في التظاهرات الثقافية على اختلافها في داخل وخارج حدود الوطن، وكيهزوا راية البلاد وكيعرفوا بثقافتهم الوطنية وكيروجوا لها على نطاق واسع. فالشباب أيضا كيساهموا في تجديد الممارسات الثقافية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر مع الحفاظ على الأصالة والخصوصية الوطنية. والشباب مع ذلك كيواجهوا مجموعة من التحديات اللي تقدر تعيق مساهمتهم الفعالة، منها تحديات مرتبطة بالتحولات الرقمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتجددة، وهذا اللي كيستدعي تطوير مهاراتهم بشكل متواصل. لذلك توجيه الشباب أصبح ضروري حتى يلقوا مكان لهم في السوق إلى جانب دعم مبادراتهم حتى يقوموا بدورهم التنموي على أكمل وجه. فالشباب فاعل قوي في التنمية والتطور من خلال العديد من الأدوار اللي كتطلب توفير الظروف المناسبة لها عبر الاهتمام بهم وتمكينهم معرفيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذا الأمر ماشي خيار ثانوي لا بالنسبة للأسرة ولا المؤسسات، ولكن هو ضرورة استراتيجية لضمان تقدم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلية وتحويل طاقات الشباب لقوة إنتاجية فاعلة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
5: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة أموري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 26 نوفمبر 2020، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين، وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجنة الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
0: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يابي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنوصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026 واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأتلانتا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء المناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال، بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحضرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة أموري بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى محيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
3: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجنة الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
3: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025، ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
2: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
3: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يبي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
5: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
7: إلى يوم الدين.
8: تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعل.
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء المناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومالد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق، شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحضرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية، والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسلية الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليوز الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشركة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته، أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
3: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتهي ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذج في التوفيق بين التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الأفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد

0: عروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج. تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبته. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025. ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
2: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحاصلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات

0: الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بانخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يبي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في فري تاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
6: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
7: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
5: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
8: And His Majesty, the King of...
7: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
5: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
8: تيبو افريقيا عنده واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج، من بين برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
6: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
4: شبكه مراسلين ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق شادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحدرين من أصل إفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
9: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000 والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذج في التوفيق بين التعددية الدينية وتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وتسامح وتعايش. تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليوز 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
9: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. وترأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية، وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليوز الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025. ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا، حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
0: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكاد مستوى تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين، إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يابي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش أسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
12: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغيى هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
11: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائج.
10: غيم راديو. غيم راديو.
4: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. رئيس جمهورية البنين يبعث بتحياته الأخوية إلى جلالة الملك ويعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء المناخ بدعم من البنك الدولي. اتحاد ورقة يضمن البقاء في القسم الأول بفوزه على شباب المسيرة، بينما اتحاد مالتزنيت يصعد إلى القسم الأول بتعادله مع أولمبيك تشيرة. في تفاصيل النشرة، استقبل رئيس جمهورية البنين فخامة السيد رومولد ودانيا اليوم الثلاثاء بكوتونو وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن إرادته في العمل مع جلالته لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والبنين في كافة مجالات التعاون. وفي نفس السياق أشادت وزيرة خارجية جمهورية بنين المكلفة بإدماج المتحضرين من أصل أفريقي كورين أموري اليوم الثلاثاء بكوتونو بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. باقي التفاصيل مع التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
9: التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف السيدة موني بروني خلال مباحثاتها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وفي هذا السياق نوهت رئيسة الدبلوماسية البنينية بالدينامية التي أطلقت في إطار مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى جعل فضائها المشترك إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور. كما أشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي انعقد بكوتونو في 13 يوليو الجاري، والذي شكل مرحلة جديدة ومهمة في ترسيخ الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة. وفي السياق ذاته أشاد الجانب البنيني بالمبادرة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تم إطلاقها بمناسبة تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 23 2000، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وربطها بشبكات النقل والتواصل في محيطها الإقليمية.
1: دائما مع أخبار أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة لتعاون المغربي البنيني، جددت جمهورية البنين اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. في خبر آخر، ينعقد غدا مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتتبع في بدايته عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة. في الشأن الوطني، انطلقت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء فعالية أول قمة عالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا التي تم خلالها إبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لترسيخ قيم التسامح والتعددية والحوار بين الأديان. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش أن المغرب يشكل نموذجا في التوفيق بين التعددية الدينية وتماسك الاجتماعي بفضل حكامة دينية قائمة على تعزيز فهم مستنير للدين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو 2026. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
9: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمنية البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة إسبانيا فرنسا إيطاليا الأردن مالطا النرويج سلطنة عمان الأراضي المنخفضة البرتغال المملكة المتحدة سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبدالله عثمان مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليو الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة المكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة الأطلسية.
1: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. وأبرزت الجماعة في بلاغ لها أن الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليو الجاري خلال لقاء ترأسته نبيل أرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي. استعرض بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء نسخة 22 من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2025. ويعرض هذا التقرير الذي قدمه خلال مؤتمر صحفي مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب نبيل بدر حصيلة مهمة التنظيم والرقابة التي تقوم بها المؤسسة إضافة إلى نشاط قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. دوليا حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025 بعدما بلغت ذروتها في العام السابق. وفاء حلاق في المتابعة.
0: انعقدت أمس الاثنين بالرباط أشغال الدورة 23 للجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الدورة خصصت لدراسة الحصيلة المالية والإنجازات الاجتماعية والعملية برسم سنة 25 والألفين، وكذا مستوى تنفيد الميزانية خلال النصف الأول من سنة 26 والألفين. ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة في مسار المؤسسة بعد أكثر من عقد من الزمن على تعزيز عملها الاجتماعي لفائدة المنخرطين. وأبرز السيد البواري ما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات المقدمة وتنويعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والارتقاء بأداء المؤسسة والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمنخرطين وأسرهم. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مواكبة هذه المؤسسة باعتبارها رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز التحفيز وترسيخ روح الانتماء. من جهته قدم رئيس المؤسسة خلال هذه الدورة حصيلة أهم الإنجازات الاجتماعية والعملية والمالية المحققة برسم سنة 25 والألفين إلى جانب مستوى تنفيذ ميزانية النصف الأول من سنة 26 والألفين. وأضاف البلاغ أن سنة 25 والألفين شهدت تعزيزا ملموسا للموارد المالية للمؤسسة من أجل تمويل خدمة النقل الجماعي لفائدة موظفي الإدارة المركزية وتحسين عدد من الخدمات الاجتماعية إلى جانب تعزيز الامتيازات الممنوحة للمنخرطين العاملين بالمناطق النائية. كما وصلت المؤسسة خلال السنة المنصرمة تطوير عرضها الاجتماعي من خلال تعزيز التغطية الصحية والمساعدة الطبية والارتقاء بخدمات المركز الطبي ودعم التأمين الصحي التكميلي، وكذا توسيع الخدمات الثقافية والتربوية والسياحية والترفيهية. وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة عززت كذلك مواكبتها للمنخرطين عبر منح دراسية لفائدة الطلبة المتفوقين وتنظيم برامج الدعم المدرسي ودعم الولوج إلى السكن. وخلص البلاغ إلى أن السيد البواري أشاد في ختام أشغال الدورة بالتزام أطر ومستخدمي المؤسسة وكذا بالخراط أعضاء اللجنة المديرية والشركاء المؤسساتيين، داعيا إلى تعزيز حكمة المؤسسة بشكل أكبر والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وتمكينها من الاطلاع الكامل بدورها في تنشيط ومواكبة العمل الاجتماعي داخل وزارة الفلاحة.
1: رياضيا، ضمن اتحاد ورقة البقاء في القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم يبي مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة برباط. وكانت مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بهدف لمثله، ليتفوق اتحاد ورقة في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لواحد، بينما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل بدون أهداف. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحبي الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 يوليو الجارية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغالها حول ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. ويجمع هذا الحدث الدولي البارز إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الأردن، مالطا، النرويج، سلطنة عمان، الأراضي المنخفضة، البرتغال، المملكة المتحدة، سنغافورة وتركيا. ورأس حفل الافتتاح بشكل مشترك عن الجانب المغربي اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية والعميد عبد الله عثماني مدير المكتب الثاني بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وعن الجانب الأمريكي السيد بن نزيف القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، وكذا الجنرال دو ديفيزيون دانيال إل شيبلي قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأوضح البلاغ أن برنامج القمة يتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. وتتناول المداخلات مواضيع متنوعة من بينها التنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخارجية رائطية وتطور معايير المنظمة الهيدروغرافية الدولية ودور اللجان الهيدروغرافية الإقليمية والتنسيق الإقليمي لعمليات البحث والإنقاذ في البحر، إضافة إلى الإلمام بالمجال البحري ومراقبتها. وعلى هامش هذه القمة ينظم يوم 21 يوليو الجاري معرض مخصص للأمن البحري على شكل أروقة مؤسساتية يشرف عليها الدرك الملكية والبحرية الملكية وكتابة الدولة مكلفة بصيد البحرية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحرية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحرية والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحرية، إلى جانب المركبات البنائية طنجة المتوسطة والنظور غرب المتوسطة والدخلة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائج.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج الجيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
6: تيبو أفريكا عندها واحد المجموعة من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربية عن طريق الرياضة. في مدينة الداخلة عندنا واحد المجموعة من البرامج من بينها برنامج جيل صحة ورياضة جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه تلاميذ وتلميذات في المؤسسة التعليمية الابتدائية.
5: المتسابقون خلال هذه المرحلة شاركوا في عدة ورشات عمل مخصصة لرياضة السيارات والمشاريع الرياضية ذات بعد تربوي، وذلك في إطار نقل الخبرات وإلهام الشباب.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري: إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجوهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه

0: تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب، توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص، وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في فريتاون بسيراليون قمة رؤساء دول وحكومات البلدان

0: الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
1: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
2: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
0: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
2: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل، فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
0: وفضلا عن دورها الطاقي، تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. غيم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لإقليم جرادة إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية الأساسية. بفاس ندوة جهوية تناقش سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات. وبمراكش مؤتمر يسلط الضوء على التقدم في مجال الفلك وتشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. جرى إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية تابعة لإقليم جرادة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
7: بحضور شخصية مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعالية محلية، أشرف عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو-اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة. وفي هذا الصدد أعطيت انطلاقة أشغال تهيئة وتأهيل مركز الجماعة الترابية سيدي بوبكر بتكلفة إجمالية تقدر ب6 ملايين درهم بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار برنامج تأهيل مراكز الجماعة الترابية الصاعدة. وبجماعة تيويسي تشرف عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسيعة وتجهيز دار الطالبة بغلاف مالي يقدر ب1,800,000 درهم. ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تجويد الظروف استقبال وإيواء الفتيات المتمدرسات والحد من الهدر المدرسي في صفوفهن تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص المجالية. وبالجامعة ذاتها تم تدشين قاعات مغطاة متعددة التخصصات ستشكل رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية الرياضية بالإقليم، فضلا عن توفير فضاء حديث لتأطير النشئة وصقل المواهب الشابة. وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية تم إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6031 ومركز تسورين التابعة لجامعة العوينات بغلاف مالي إجمالي قدره 7 ملايين درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة جلال التقموتية أن مشروع توسيع وتجهيز دار الطالبة بجامعة تيويسي يندرج ضمن الجهود المتواصلة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للحد من الهدر المدرسية وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
6: شكلت سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مستقل ومنصف إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات، شكلت محور ندوة جهوية نظمت بفاس حول موضوع الولوجيات الرقمية والمادية. وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة خلال الفترة الممتدأ إلى غاية 27 يوليوز الجاري. وتناول المشاركون مفهوم الولوجيات باعتباره منظومة متكاملة تشمل البنايات ووسائل النقل إلى جانب وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية وظروف الاستقبال، مع التركيز على أهمية التشوير الواضح ولغة الإشارة والدعامات المكتوبة بطريقة وصفحات برايل أو الصوتية والمضامين المبسطة، فضلا عن ملائمة الواجهات الرقمية مع تقنيات المساعدة. يسلط المؤتمر الدولي للشباب الفلكيين الذي انطلقت أشغاله بمراكش الضوء على تقدم في مجال الفلك والفيزياء الفلكية إلى جانب تشجيع البحث العلمي في صفوف الشباب. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عميد كلية العلوم السملالية لحسن المدن.
5: أهمية هذا المؤتمر هي أنك تعطي فرصة للشباب ديالنا، الطلبة ديالنا، وكذلك للجون شيرشور ديالنا الأساتذة، أنهم يلتقيوا ويدسكوتيوا ويناقشوا المواضيع اللي عندها علاقة مع الأسترونومي ومع الأسترفيزيك. هذا المؤتمر هذا عنده أهمية كبيرة لأنه كيجمع باحثين من جميع أنحاء العالم، وكيعطي دوك فرصة لتبادل الأفكار، تبادل العلم، تبادل جميع ما يخص الأسترونومي والفضاء. ومتما كما كتعرفوا هاد الأسترونومي هادي سيتون سيونس ديال لا كيوريوزيتي، سيتون سيونس اللي كتخلق حتى ليزاماتور، بالنسبة ليزاماتور تاهي مهمة تاهما حاضرين معنا. ودونك غادي تكون فرصة كبيرة باش يتبادلوا بيناتهم الأفكار، وكذلك ربط العلاقات الدولية بالنسبة للطلبة ديالنا، ربط علاقات دولية مع باحثين من أجانب من أوروبا، من إفريقيا، من أمريكا. غتكون هذه فرصة لهم باش علاش ما يقلبوش على دي ستاج دي ديريكسيون دو ريشيرش اوسي على برا، اللي غتكون اللي غدار بعلاقة مباشرة مع الباحثين ديالهم ومع لي زونكادرون ديالهم في داخل كلية العلوم السملالية وكذلك جامعة القضائية.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين، توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد الجواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج، وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024، وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسرع تنزيله، مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد الجواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيلوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوس أوردان. المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ، تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. في السياق ذاته أبرز سيولوس، وهو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، داعيا إلى فرنكوفونية تتلائم مع تحولات العالم المعاصر وتستجيب بشكل أكبر لتطلعات الشباب، مؤكدا على أهمية جعل اللغة الفرنسية لغة للفرص وتسهيل الولوج إلى الشغل وريادة الأعمال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
8: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية على ضوء الرسالة الملكية السامية كان عنوان هذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة مراكش آسفي. خلاله أوضح المتدخلون أن المنصة تشكل رافعة علمية لصيانة الموروث الحديثي المغربي من خلال إتاحة مصادر السنة النبوية وفق رؤية علمية تستند إلى المرجعية الدينية للمملكة، إلى جانب إبراز مختلف مظاهر العناية بالسنة النبوية في الحضارة المغربية
12: إلى يوم الدين. تفضل مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فأعطى أمره السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جده سيد المرسلين، وهذا كله يأتي احتفاء أيضا واستجابة وتفاعلا مع الرسالة المولوية السامية في شأن الاحتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآن منصة محمد السادس للحديث والمجالس العلمية الجهوية والمحلية في المملكة الشريفة هبت رجل واحد في تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وجلسات للصلاة على رسول الله، كلها استجابة للرسالة المولوية. السنة النبوية طبعت الحضارة المغربية بطابع منذ القدم، فكان هذا المجتمع مجتمعا مغربيا سنيا، وكانت الحضارة المغربية حضارة سنية. ما هي آثار السنة ومظاهر هذا الأثر على الحضارة المغربية على عهد ملوك الدولة الشريفة؟ هذا ما تتغير هذه الندوة القيام به، وهذا ما حاول السادة الأساتذة المحاضرون وكلهم هؤلاء الذين حضروا في هذه الندوة كلهم أعضاء الفريق العلمي لمنصة محمد السادس أولا، ثم إنهم كلهم متخصصون في الحديث الشريف.
11: هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب، وهو معجم يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية تمت صياغتها بمنهجية دقيقة تتيح للخبراء وموظفي الوزارات استعمالها كأداة إجرائية توحد لغة مختلف الفاعلين.
9: الخبر من المصدر.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. شرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. بالبيرو زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط البلاد. قرابة 1000 حريق في غابات كندا، وسحب الدخان تصل إلى الشمال الشرقي الأمريكي. إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. إلى التفاصيل. أفاد المركز المتوسطي الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البيرو. المركز المتوسطي أوضح أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. وتتعرض البيرو ل 400 هزة أرضية على الأقل كل عام، يشعر بها السكان. تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا، أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. الوزارة أبرزت أنه منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 1,800,000 هكتار من المساحات الخضراء. وخلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدل الحرائق الغابوية السنوية 3675 حريقا، أدت إلى إتلاف حوالي 4,015,000 هكتار سنويا. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما لا يقل عن 71 حريقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمر بالإخلاء، فيما تجري بالتزامن مع ذلك 8 عمليات إجلاء للمواطنين، وسط تحذيرات بأن استمرار موجة الجفاف ونقص الرطوبة يفاقمان الوضع ويساهمان في الانتشار السريع لألسنة اللهب. وأمام هذا الوضع الحرج، يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة تشهد حاليا أكثر الحرائق خطورة. ورغم أن حصيلات الأضرار الحالية لا تزال دون المعدلات السنوية المعتادة، إلا أن الرياح المستمرة تهدد بدفع سحب الدخان الكثيف جنوبا عبر الحدود، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إطلاق تحذيرات صحية وتنظيمية تخص جودة الهواء في مناطق واسعة. وكالة حماية البيئة الأمريكية صنفت جودة الهواء بأنها غير صحية في نطاق جغرافي شاسع يمتد من جنوب أونتاريو وشرق أوهايو وفيرجينيا الغربية، وصولا إلى معظم أجزاء بنسلفانيا ونيوجيرسي وفيرجينيا وميريلاند وديلاوير والعاصمة واشنطن. وفي سياق متصل، اعتبر موقع أكيويدز المتخصص في الأرصاد الجوية أن تأثير هذه الأدخنة سيكون ضئيلا للغاية على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة على ملعب نيويورك نيوجيرسي. وتشهد كندا التي تضم مساحات شاسعة من الغابات تعتبر من بين الأكبر من نوعها عالميا تواترا متزايدا للحرائق الضخمة، وهي ظاهرة يربطها الخبراء بشكل مباشر بتداعيات التغير المناخي. والختم من إيطاليا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة الحرارة العالية، خاصة على صحة كبار السن والأطفال. الوزارة تصنف مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وواد ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية. يرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة محلية مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس والريف. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا طفيفا بداخل منطقة السوس وبالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، وستبقى دون تغيير يذكر بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان شمال الدرة البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدرة البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
14: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: بمدينة الداخلة توقف المشاركون في لحاق كويز داكار، وهو رالي للمركبات الهجينة يربط بين الدار البيضاء وداكار، وذلك في إطار رحلة تهدف إلى تعزيز التعليم خلال الرياضة ودعم حملة لجمع التبرعات لصالح برنامج جيل الرياضي التابع لتيبو إفريقيا. الهدف من هذه المبادرة يكمن في حشد أكبر قدر ممكن من التبرعات لفائدة تيبو إفريقيا. المبادرة ستقود الفريق نحو نواذيبو ونواكشوت وسانت لويس قبل الوصول إلى داكار. هذه المبادرة التي تجمع بين المغامرة والتنقل المستدام والالتزام التضامني قادت المشاركين لزيارة مدرسة الفرصة الثانية المتخصصة في المهن الرياضية، حيث شاركوا في صبيحة شهدت نقاشات وأنشطة رياضية رفقة التلاميذ والمؤطرين.
17: تيبي افريكا عندها واحد المجموعه من البرامج اللي الهدف ديالها هو التربيه عن طريق الرياضه. في مدينه الداخل عندنا واحد المجموعه من البرامج من بينها برنامج جيل صحه ورياضه جينيراسيون سبورتيف اللي كيستافدوا منه التلاميذ وتلميذات في المؤسسه التعليميه الابتدائيه.
16: المتسابقون خلال هذه المرحله شاركوا في عده ورشات عمل مخصصه لرياضه السيارات والمشاريع الرياضيه ذات بعد تربوي، وذلك في اطار نقل الخبرات والهام الشباب.
8: غيم راديو،
9: اخبار المغرب والعالم.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 من شتنبر المقبل، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. وبنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، لجان تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في فري تاون بسيراليون، قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.
1: إنها مرحلة جد مهمة من أجل تطوير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، لا سيما بعد انضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع، مما سيساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.
2: هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا.
18: التوقيع يجسد انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، الذي يوصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له.
2: جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. نثمن عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع لدول غرب إفريقيا.
18: وفضلا عن دورها الطاقي تسعى هذه البنية التحتية إلى أن تشكل ممرا حقيقيا للتنمية يربط بين الاقتصاديات الإفريقية بما يعزز تكاملها وتنافسيتها.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجوهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجوهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجوهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في الارتقاء مستقبلا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، غير أن بلوغ هذا الهدف يستدعي بحسبه بالإضافة إلى مواصلة تحسين وتيرة النمو توزيعا أفضل لثماره. وفي هذا الصدد أوضح أنه في السنوات الأخيرة لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تعزى إلى عدة عوامل. وذكر السيد الجواري أنه في المغرب يرجع هذا التباين بالأساس إلى كون التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته، ودورا أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. من جهة أخرى أضاف أن هذه الفجوة تعزى كذلك إلى مستوى الفوارق الاجتماعية، وهو ما حدا بجلالة الملك حفظه الله إلى التنبيه في خطاب العرش لسنة 2025 إلى أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، معتبرا أن هذا المعطى يستلزم رغم الموارد المهمة المخصصة للدعم الاجتماعي استهدافا أدق لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. وأكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة كذلك لتعزيز هوامش الميزانية العمومية بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا، معتبرا في هذا الصدد أنه يتعين على الخصوص القيام بمراجعات منتظمة للنفقات وكذا تسرع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وعلى صعيد آخر أوضح والي بنك المغرب أنه بالنظر إلى الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية للعديد من المواد الأساسية، أصبح تطبيق تعليمات جلالة الملك الواردة في خطاب أكتوبر 2021 بخصوص إحداث مخزون استراتيجي لهذه المواد ضرورة ملحة ستمكن من الانتقال من مقاربة علاجية إلى أخرى وقائية. وعلاوة على ذلك أشار السيد جواهري إلى أن تسريع الانتقال الطاقي من شأنه تقليص التبعية للخارج وكذا إعداد الأنشطة المصدرة للتأقلم مع المعايير المناخية التي أصبح يفرضها عدد من الشركاء التجاريين للمملكة. وفي نفس الاتجاه أبرز أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. وفيما يتعلق بورش الجهوية المتقدمة أكد أنه عرف زخما ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك سنة 2024 وأن تعزيز هذه الدينامية يستدعي تعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله مما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية. واختتم السيد جواهري كلمته قائلا إن ضمان استدامة المكتسبات المهمة التي يحققها المغرب يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة قوة للدفع ومصدرا للمبادرة. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
9: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وفيما يخص السياسة النقدية أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. وفي سوق الشغل أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13%. وفيما يتعلق بالمالية العمومية أشار إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفات ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات، مضيفا أنه في المجموع تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات. وإجمالا يضيف والي بنك المغرب: توحي هذه التطورات باستمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الأمل في ارتقاء